0: هرتو يلتي هرتو كيرتي كيب كرينتا ردوا يموس يوسموس هرتو كيرتي هرتو يلتي كيب تيلاي باليكا ساولينا موس
1: كودل قلبي